إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك.
1: Atas nama pimpinan dan angkasawan RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman umat muslim di wilayah kota ND dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.